0: وذنو وانو ياهين انا عيت معنا مسجونين مثل الديوان
1: ليكون انت راب
0: يعني جاد غتقود انت فلو لتسيها
1: هي
0: احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضودي بن الديوان ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار معه
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي تزايد الله أردني أضارت وتودي سيدار ولا بعد بلال الهلاوي
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السجر